كرو كامخس ما هيك او كانو يا تيجي بيسكيت بدبانجي فاز دوري ما في فريم ليك امرنا بس هو هنجم وزنا